وأعترف لكم بادئ ذي بدء أنني شاعر غير منضبط وغير مريح وغير مؤدب.